0: تقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا.
1: ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مِتُّ لَسَوْفَ أُحْيَا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكفر

السلام وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية

ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك. فقال هذا الرجل: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أي الجنية أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا،

يخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له يذكرونه ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع

وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل، الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله، فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر، يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل إني

ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين. هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين، والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة

واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل، قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب، وهذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام،

إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند اتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان

رأى تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني أصابه العمى ضرير فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة فحكى له ما حصل فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى الناموس معناه هو صاحب السر صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى ويقصد جبريل عليه السلام فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج قال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا أودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي فتر الوحي يعني توقف ورقة بن نوفل رضي الله عنه كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة إذن هو ابن عمي خديجة لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان وكان يطلب الدين ويريد ماذا مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر تنصر وصار نصرانيا وكان يكتب الإنجيل وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مذكور أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولهذا لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل لكنه توفي رضي الله عنه لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين وفي رواية قال لا تسبوا ورقة وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي بل قال هو أول الصحابة إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية جاءت رواية من طريق الزهري هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا مع أنها في صحيح البخاري والذي يقرأها

يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر. يقول

جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر وأمره بالاحتمال وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي.

ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل، أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين.

فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر، هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد، الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا

0: دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك

حجا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم.

فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحي أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل

التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها.

ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، هو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ ماله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا.
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونه ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة، هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والقدور لها رجال، فكل إنسان يعرف قدر نفسه. لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل بالأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه

السلف السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر، والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه.

أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة، وهم قدموا السنة على أقوال الرجال على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي

النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا وكما قال رضي الله عنه. فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات.
الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالحذر ممن في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق. وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الأخوان لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة لهم دعاء ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام خفافيش الظلام يدعون ويحرضون في الشباب حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق جماعة الأخوان في داعش تنظيم القاعدة وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الأخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع فهم في خفاء وفي ذل ومندسون لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى علماؤنا يردون عليه

ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة منطقة جازان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق. وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم. كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له. معاوية أبو الجهم ومعاوية، فقال أما معاوية فصعلوه كل مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاغتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين. بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليه قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يضل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها.
إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة، وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة، وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة والمفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم. لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة. المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور. موعظة المودع يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم، إذا قابلته أن تطلب منه الوصية. وليس كل ما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا، ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر، أو مثل موعظة بعد موعظة، تطلب منه الوصية كما فعل الصحابة، قالوا أنها موعظة بليغة، فقالوا: أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة، أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة. يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا، أو من يدرسون عندك، على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كي نعلم

0: بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد.

كل هذا حماية لجناب التوحيد. وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل، وهذا الباب من الوسائل. نعم، قوله رحمه الله لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، هي نفي متضمن للنهي، نفي متضمن للنهي. واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 16.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، والمصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه، ومن نذر وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات

0: أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه. العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

0: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة. وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث

وتفتيش، لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به إلى قوله والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سمى جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز

إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة.

فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها، أو حظ غيره أو منعه، أو منعه. فافترقا، وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره، وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف

0: لغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثم تنقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، وتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت، يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور، إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما.

0: قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النظر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلال وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم.

0: ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما، نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل، ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال: وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم، قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا

من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية. إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك،

0: فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا؟ شيء فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم؟ قالت لا. قال لي

قالت لا، فقال أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاد والغضب، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهم، حديث واهم، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن والطيالسي في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل، الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه، قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح، وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال.

وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم وذاك قبر موسى وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء، والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض، إن شفى مريضي صمت وإن شفى وعوفيت فعلت، فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصد؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام بارك الله فيك، كثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العام فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم، افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غير ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبارة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله.

لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب بارك الله فيك. عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا إلى يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع. ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر. ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف. لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم بارك الله فيكم؟ انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه. لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

حيٍّ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

عدت له فوق يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

0: ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولاً

أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه

والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدا به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه. القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت

خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه، كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم

عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين

بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا، لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك، هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل

الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد؟ ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الإنشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس، لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به

والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعبار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها. هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله

إلا وهم مشركون، ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرف يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك، فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا؟ التوحيد أولا، لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها. انظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك

وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد
يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو. فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين. هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوة عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد. دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى.
هذه دعوات

المجتمع هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عين صاد، ذكر رحمة

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من

0: مثلي فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال الترمذي حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده.

لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، فاستجابوا له، وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة، فجاءوا بصفة أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم

نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه، جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به التوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله: أيها الناس، أيها الناس، قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا، وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه، بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل.

0: على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية
1: قل كفى بالله
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعى النبوة كثير أين هم الآن؟ ما فيهم، قطع الله دابره، مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعدهم ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك؟ يعني ما هو هذا وقت مجيء؟ ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقال اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا، هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت

0: رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة إنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها ويتمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، أن لا تقتلوه. نعم.

0: سيف الله المغمود عنكم.
1: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة،

0: بين المسلمين. فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين وسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة.
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر، وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
0: صلى الله عليه وسلم يكفي يا أخي. نعم.
1: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: نعم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم. نعم. نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى

0: التي تموج كموج البحر تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟
0: يعني التي تموج كموج البحر ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا.
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم. هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين، هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه، قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: نعم، فأمرنا،
1: فقال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم، وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وغلت الدواب بالكوفة. قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد إذا قامت السوق، فخرجت إليك.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، وأمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
1: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عن عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا قال أبصري أنت قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه فسمعت.
0: يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
1: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
0: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
1: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وعرف
0: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
1: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
0: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة. لا يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم وتسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله
0: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
0: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
0: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
0: شوف الحث على التعلم، الرسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة في كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله هل أب

0: بعد الخير شر، قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
1: نعم.
0: قال فتنة عمياء صماء،
1: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
0: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
1: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي في نفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثير من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، يجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجيه بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم، ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة، ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
1: نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
1: نعم.
0: قال فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
1: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك منيتك، اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. هذا الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا، لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال

0: والشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم، أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم،
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحاء. الله قال في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم،
1: يقول السائل كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يقول زكريا عليه السلام. وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريتي، طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم،
1: يقول السائل ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم،
1: يقول السائل هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم، هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم،
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم،
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل، إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم، وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم،
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب وهل يجوز الانتساب؟
0: السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم، نعم. أما

0: يقول السلفية حزب تسكت؟ لا، يقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت غلط.
1: أحسن الله.
0: نعم.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

يمسون زوجا أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية

التي لها حقيقة شرعية بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحاً لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه، وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك.

إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم، والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي. معناه كله في هذه المعاني أي من خير
مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال وفي التنزيل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت، ذكرها أهل اللغة، ترجع كلها إلى هذه، أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو

تقوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال: ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل، أحدهما، أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان.

إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.
يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها، الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه، هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء، ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا

الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا. وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال: لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله: لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال: سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه، أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال: وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تغلوا ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي: هات القط لي. قال: فلقدت له

حديث بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة، تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟

ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ، هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق. وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزن رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل.

الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد، وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم: إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة:

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين.

الثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانا في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية: فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهرب من الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب ألا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال، عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين: سبل الغلو والتطرف والزيادة، وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة، إن من يخرج عن هذه الجادة، جادة الوسط، يقع في أحد الجانبين

0: إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك فهذا التسامح المحمود المطلوب، أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمت

ما فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وأدناها إماطة الحياء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد لأن الإيمان من أعمال القلوب فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم.
2: فجعل قول وعمل من الإيمان وقال الله تعالى
1: ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى أدل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى فزادتهم إيمانا
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجع وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص زادتهم إيمانا هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
2: وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا
1: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة وهذا امتحان للمؤمنين ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله.

0: وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة. وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي فرحه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وانزل الله السكينه في قلوبهم، فلم يحصل منهم مخالفات او تصرفات. بسبب حماسهم او بسبب الله جل وعلا انزل في قلوبهم السكينه، فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وان كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لانهم يعتبرونه وضيعه على المسلمين، ولا يعلمون ان الله جعله عزا للمسلمين، وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون يا رب ما قال لا اله الا الله، وفي قلبه قال كفر او قولات او ذكر من الايمان، فجعله كفرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار يوم القيامه من قال لا اله الا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها، من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناه كالمنافقين، فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم.
1: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل
0: عنه. نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير، وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم

استيقوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على الخبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار، مع شدة كفرهم وعنادهم ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ فالله جل وعلا يتحداهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا

0: أما أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترف يقول أبدا هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت في هذا، ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فرحون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغيوب لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع. فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا. ليس لعقولنا دخل في هذا، لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم.
1: صح
0: به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان. أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم.
1: إذا ساعدنا وغاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وتواصل ذلك ما عقلناه وكذبناه.
0: يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر، أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة.

وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله أن حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك مذكور في أول سورة النجم. الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض ورأى الجنة والنار ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها وكلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات ثم نزل صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل إلى الأرض ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحد قال إن كان قد قاله فهو كما قال أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب وهو يقظة لا منام لأن المنام لا أحد ينكره. قريش لا تنكر الرؤيا ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد. الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس مع بعد المسافة وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن وهذه قدرة الله جل وعلا وهذا خلق الله وهذا ملكوت الله. لا جاء أحد بشيء من عنده هذا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا. هذا هو الإيمان. نعم. نعم لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا فهو ليس رؤيا. نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج في قصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا.

0: الرؤيا ما أحد ينكرها لا المؤمنون ولا الكفار لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلى وامتحان فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل فلطمه موسى لأن موسى عليه السلام كان غيورا عليه الصلاة والسلام ذا غيرة شديدة فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا فقال وبعد ذلك قال الموت قال إذن الآن يا رب يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام فظهر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم.
1: لذلك ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقضي بها فطمه فقطع عينه فرجع الى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك اخبار الساعه
0: ومن ذلك من اخبار الغيب التي يجب الايمان بها المستقبله اشراط الساعه والاشراط جمع شرط وهو العلامه فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علامات قيامها وقرب قيامها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن هذه من علامة الساعة هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال السريع هذا من علامة

0: الساحر كله من علامات الساحر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض مدة. ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي المسيح عليه السلام دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها خروج الشمس من مغربها وهذه آخر العلامات ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: ونزول
0: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلوه. والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة يمسح الأرض بسرعة يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور ويدعي أنه الله جل وعلا والله جل وعلا ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد فهو دجال خبيث. فينزل وهذا مسيح الضلالة وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام سمي

0: المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين. باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وخروج ياجوج وماجوج.
0: ياجوج وماجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر، أي أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية، قال هذا رحمة من ربي. لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد، قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقض. لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض، ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله، مما جاء وصفه في الأحاديث. والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم، مثل النغف، مثل الدود في أعناقهم، فيموتون جميعا، يموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم، يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها، وفي ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم. هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها

0: الله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من
0: مغربها، الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس، فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة، هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأسباب ذلك أن
1: الله
0: أحب من مغربها، وأشباه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراف الساعة مما صح به النقل، شوف ولا لازم لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء، طيب الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم ولا على ما على قدرة الله جل وعلا، لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا، فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على

0: عقولهم الفاسدة. وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر وتعليمه حق، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه في كل صلاة.
0: استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه. فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق، مما يجري في القبر أيضا

سؤال منكر ونكير من الملائكة أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره، إنما هو حصل قبل الهجرة قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقته لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم في ليلة واحدة. نعم. أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله، هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في

0: في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم. كان من أول لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا يعني يرجمون بالحجارة يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي. الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط. كل هذا غير صحيح لأن الله قال أسرى بعبده والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم. لا تعارض لأن الرسول ما رأى كل ما فيها فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف. رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراز وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هم اللازم قول لا إله إلا الله أن ينفضت مع إزالة الألة عن الطريق بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال وإماطة الأذى عند ما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه كن من البدع كن هذا من البدع. نعم. قل
1: الشيخ
0: نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده بعد ما في القبر للاتعاظ. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم. فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر وثقته يصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدتها عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، إن هذا من الزخرفة فلا غير، ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت، معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء، ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالله، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس ان فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري، الله اعلم، قد لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعة، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول، إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها، نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح، ما في الآية ما هو صحيح، قال خالفها.

0: وسلم خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاه والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي احد يعني تجرع عليه فضربه من باب الغيره من باب الغيره. نعم. ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاه والسلام لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي نعم استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري لكن هو ورود ورد أما الصحة الله أعلم. نعم. لا فرق بينهما عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر سؤال الملكين من فتنة القبر ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. ويقول الشيخ رحمه
1: الله رجل يقول إذا سمع أهل الكتاب الذي هي القرآنية الشريفة
0: هذا ضلال والعياذ بالله إلا نقول كلمة فوقك ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى وكل وجوه الأرض كذلك كل وجوه الأرض من جميع جهاتها ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى نقول هذا. نعم.
1: وإذا ورد الحديث في العقيده وكانت حكايات مبتلاء المحدثين
0: الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم.

0: قتل، فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. فهذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منح عليه، أما كيفية تعذيبه فالله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، والقبور والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى

فإنه لا بد أن يواجه حالة الباطل. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسان يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في غرفة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها أهل أبي، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها أهل أبي، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث. أما المؤمن

يهج في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب، منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: أي المراد بالعذاب الأدنى؟ عذاب القبر. عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها، تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقولهم الفاسدة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه، ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبدا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القارب الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيى هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا أين لذي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدما، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم، الذي أوجدهم من عدم ألا يقدر أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور

0: تبع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق. والنفخة الثالثة نفخة البعث. وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: وذلك بعد الموت الحق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: ها يا عين صاد، ذكر رحمة

يحصل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

خرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون

حدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 16.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية

0: على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم والمصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية، من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة

0: نعم لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا، فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه، ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر، يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح فأقل درجاته أن يكون مكروها يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله بما نقله عنه الحافظ في الفتح، قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
0: نعم،

ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند، والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول، وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله، فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك. وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله، فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها. النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون

حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه فافترقا. وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم.

0: رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا أو الوجه الثالث أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على

0: هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلال وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون، والمشكلة ليس في هذا.

0: أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن، ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح، قال: وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم، قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر

النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز، وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول: ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية. إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة. وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي

0: يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها، وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى.

وهو حديث حسن أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. فقال أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب، وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه، وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن والطيالسي في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل. الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غيره قبر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم وذاك قبر موسى وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء، والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض، إن شفى مريضي صمت وإن شفى وعوفيت فعلت، فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا، نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منا من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم، افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربة، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس

أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع، ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم، لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيك. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تريد أن تعرف كيف كان يدعو، انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد.

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

إِلَيْنَا فَرَجَتْ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به،

توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الاصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى حقيقة التوحيد: وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات.

وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، نبهه إلى هذا الأمر وهي الدعوة إلى التوحيد، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب أين علي، فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، فقال ائتوني به، فأتوا به فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما كفى عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب

ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون. ثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده.

وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا، لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى. أمان

في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر، يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن وأيضا لهم الهداية. هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه، على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة، يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه.

سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعبار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال: والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود، فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد، والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل:
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله

أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرف يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك، فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا؟ التوحيد أولا، لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة. ذلك فضل الله عز وجل، الحماية، نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام:
محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات
التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث

النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين. هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاءه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاستماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوتي عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد،

النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلب منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم فيما من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد، نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عين صاد ذكر رحمة.

مسترعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

فمن اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج

0: فإنك خارج خير لي من داخل. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت فيها آيات من كتاب الله، ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي: حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف. وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده، وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء

الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل اختاروه رضي الله عنه، سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، استجابوا له، وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة أنهم وفد، جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فأوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام، يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، بذلك. وذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.

أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل كتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به بالتوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله: أيها الناس، أيها الناس، قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا.

0: وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية:
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه، كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعى النبوة كثير، أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره. مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعده ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم، مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ يعني ما هو هذا وقت مجيء؟ ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال: جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له: اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقال: اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم، سماه يهوديا. هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله.

0: أنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة فإنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها تمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه.

0: فالله المغمود عنكم.
1: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم. وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين، فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
0: فلا يغمد إلى يوم القيامة.
1: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
0: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
1: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
1: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
1: نعم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم. نعم نعم.
0: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
1: نعم.
0: قال: ما لك ولها يا
1: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله، تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
0: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
1: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا،
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
0: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
1: نعم. هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب، هل يفتح بسهولة أو يكسر؟ هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين، هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه، قد حصل. نعم.
0: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
1: ذاك أجدر، أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
0: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
1: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب، وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
0: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
1: نعم.
0: قال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله.
1: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى:
1: نعم، فأمرنا،
0: فقال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
1: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم، وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة.

0: فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
0: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عن عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه. فسمعت
1: يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
0: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
1: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
0: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وعرف
1: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
0: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
1: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة. ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم وتسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله
1: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات.
1: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
1: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه ثلاث مرات.
1: شوف الحث على التعلم.

0: ما فيها ما تبصر صم ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها. لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثير من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
1: قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك منيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا، لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك.

0: نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه: ورب الكعبة؟
0: صحيح، ورب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير، وإما أن تكون وسائل شر، حسب ما تستعمل، إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب، وهل يجوز الانتساب
0: إليها؟ السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا

0: لأن الله قال أولئك حزب الله. نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب تسكت، لا، تقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت غلط.
1: أحسن الله.
0: نعم.

عطشا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل

سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ

آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ

درجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون

الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة،

وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ، دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحا، يعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه، وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله، أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه، يعتبر هو الأصل في معناه. ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا، بهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن

لمسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة: ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم، والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقارب

وما أشبه ذلك. وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي، معناه كله في هذه المعاني، أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال: وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت، ذكرها أهل اللغة، ترجع كلها إلى هذه، أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

على رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال: ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ، الوسطية والعدل والبينية، تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل. أحدهما، أحد الطرفين، ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع
دعوا إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على

الحتمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه. هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا. وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير واحذر من الغلو فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم فقال سددوا وقاربوا أي اطلبوا السداد واعملوا به. فإن عجزتم فقاربوه أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال وهو بين الإفراط والتفريط فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة رمي جمرة العقبة وهو على راحلتي هات القط لي. قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها أمثال هؤلاء وإياكم.

والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهدي لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء في هذه الأبواب التي ذكرناها في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة، تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها.

بأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟ كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ، هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق، وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزن رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة

تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين، أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات إلى أن قال والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين لإمامنا وولي أمرنا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانا في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية: فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهرب من الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال، عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين، سبل

0: العلو والتطرف والزيادة وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة، إن من يخرج عن هذه الجادة، جادة الوسط، يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، فهذا التسامح المحمود المطلوب. أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك، لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات

0: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
1: ذكر رحمة

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم

فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، دل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى
1: فزادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجع، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
2: وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا،
1: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا، ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون هذا، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم، والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
2: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول إلى الله وقال لا إله إلا الله وفي قلبه إنسان كفر أو قولات أو ذكر من الإيمان فجعله كفرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها من النار. من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناه

0: نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم.
1: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه.
0: نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغربك، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير، وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات.

ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على الخبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ فالله جل وعلا يتحداهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول: لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان، ما أحد يدعيها، ما يستطيعون هذا. والله يتحداهم يقول: أدرجوا

0: برهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق، ولا أحد يعترف يقول أبدا هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا، ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين للإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم.
1: إذا ساعدنا وأضاف عنا
0: يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول، مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة، نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلم

إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، فيها أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك مذكور في أول سورة النجم. الإسراء مذكور

في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا، فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤيا، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤيا. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا،

0: حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها لا المؤمنون ولا الكفار لأنها أمر واقع. نعم.
1: ومن ذلك أن
0: هذا ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت، موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقدم روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه، فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذا الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب، فقبض روحه عليه الصلاة والسلام. لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم.
1: لذلك ملك النور لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقضي بها فطمه فقطع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أخبار الساعة،
0: ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث

الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هل من علامة السحر هذه المخترعات، هذه السماعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر، كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم. والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب، لأن الدجل هو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه

0: كل احد فهو دجال خبيث فينزل وهذا مسيح الضلالة وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه السلام سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين باب اللد واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين يقتله هناك ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وخروج يأجوج ومأجوج.
0: يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فرفض أن يأخذ منهم شيئا وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين بين الجبلين وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد يستطيع أن يظهر أي أن يرقى عليه فصار هذا السد من نعم الله على البشرية قال هذا رحمة من ربي لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله لما جاء وصفه الأحاديث والبشر لا يستطيعون مقاومته ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة نعم
1: وخروج الدابة
0: التي تخرج من الأرض خلقنا لهم دابة من الأرض

0: وأعلم بصفتها وفي ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم. هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها،
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية. الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس. فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس، فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب هذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأشبه ذلك وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، فهو لازم من الصحة. هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا. هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وعذاب القاتل ونعيمه
1: حق.
0: وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما

0: تحسونه أنتم ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة. وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر وتعليمه حق، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وامر به في كل صلاه.
0: استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعد منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعالة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيد منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبر لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنجاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه. فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره.

0: نعم.
1: وإنه ربي الحق وسؤال منكر ونسير حق.
0: فتنة القدر وسؤال منكر ونسير حق مما يجري في القضاء أيضا. سؤال منكر ونكير من الملائكة أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط. ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقته لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم في ليلة واحدة. نعم. أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم، كان من أول، لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح والذي يصلي العصر في أمريكا، يعني يبدون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي، فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة
1: الشيخ
0: رحمه
1: الله، هل يجوز للسماع
0: بالروح والبدن إلى الإسراء والمعراج بالروح؟ لا، كلاهما، الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم. لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض، وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراد، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله، هل المؤمن
0: عندما يريد إراده إلا الله، يقول لا إله إلا الله أن ينفضت مع إزالة الآلة عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحي عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قل
1: الشيخ الله، من يقوله بعض الصلاة والعرض
0: نعم، قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم، فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب،

0: يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، إن هذا من الزخرفة فلا غلط، هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة، وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، هذا ما هو من حاجة المسجد، هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد، وضع لوحات للإعلانات ووضع كذلك دعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالله، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني يكفي هذا. نعم. وفي الشيخ حفظكم الله،
1: هل كل
0: علامات الساعة تضرب انتهت، وأن الله عز وجل عدد الله السلام من الانتهاء، فإن أعلم الله كفاءة. الانتهاء ما ندري، الله أعلم، قد لا تكون انتهت لكن معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعة، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف، نقول هذا كافر.

0: الذي لا تنفع الموتى عليه السلام وغير رابه لله.
1: ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاه والسلام مهيبا وذا غيره، ما يبي احد يعني تجرى عليه فضربه من باب الغيره، من باب الغيره. نعم. يعني ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاه والسلام، لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع، أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح، فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. لا. الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد، أما الصحة الله أعلم. نعم. وإذا الشيخ
0: الله
1: لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل، ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله، من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نقول كلمة فوقه، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. نعم. هذا لا أتيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله.

0: بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قال قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال المسلم ونحيه حق،
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر، من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. فيحلون في القبور، والقبور والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر الشيخ والسامعين والقارئ ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال حدثنا
1: قوله رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. الفتن هو جمع فتنة. الفتن هي جمع فتنة وهي الاستبار والابتلاء. الاستبار والابتلاء والاستبار والابتلاء يكون في كثير من الأمور، يكون في الدين أيضا. فالابتلاء قد يكون في دينك، قد تؤذى في دينك، تعذب في دينك، تجبر من أجل دينك، كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما أوذي الصحابة ثم من بعده إلى أئمة وغيرهم، وهكذا. فقد تؤذى من الكفار، قد تؤذى من المسلمين. والابتلاء قد يكون في الدين وقد يكون حتى في غير الدين. فالكفار ما يزالون الى ان تقوم الساعه وهم يؤذون، ما يزالون الى ان تقوم الساعه وهم يؤذون عن الاخر.
2: فالقبر يسمى بالبر لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سواء كانوا في القبور أو في غير القبور،
1: كل ما يتقربون إلى المسلمين بزعمهم، يتقربون بقتلهم. يعني مهما ضحكوا معك وجلسوا معك، وإلا لو وجدوا عليك فرصة. نسأل الله السلامة.
0: نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن.
2: بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يحب بدينه من الفتن.
1: إذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت ترجمة هذا الباب. الإمام وفرار بالدين من الفتن. فالمؤمن أغلى ما يملكه الدين، أغلى ما تملكه أيها المسلم هو هذا الدين. أغلى ما عندك من الذهب والفضة والأولاد والأموال ومن الدين، حتى أنه لو شيل بينك وبين دينك وأنت في بلد تهاجر من هذا البلد، حتى لو شيل بينك وبين دينك وأنت في بلد تهاجر من هذا البلد. لماذا؟ لأنه أغلى من هو الذي تتقرب به إلى الله، وهو الذي ستحاسب عليه يوم القيامة. حتى أن الله عز وجل قال في كتابه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراهما طيبا. فالمؤمن إذا قفز منا هو في بلده، أقصد أنه مؤمن ولكنه من في بلاد الكفر، يعني يعيش في بلاد الكفر وهو من تلك البلدان. وأنا أقول من تلك البلدان لأن المسلم لا يذهب ويعيش في بلاد المسلم إلا للاضطرار فقط، إلا للاضطرار لعلاج أو للدراسة بشرط أن هذه الدراسة التي تتواجد في بلاد المسلم، وغيرها ليس له ولا يجوز له أن يكتف. أنت مضيع إليه لأنك في بلده تضيق عليه، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بل حتى أبناءك أو زوجتك ما تستطيع أن تلبس الحجاب. لماذا أنت مضطر للنقاب ما بينهم؟ قال: لأن فيها معي اسمها قام من أجل ماذا؟

0: المال، إذا هو باع الدين من أجل هذا المال. ولو أتى إلى بلاد المسلمين والتي هي بلده في الأصل لعاش فيها معززا مكرما. فهؤلاء يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم، ظالمين أنفسهم. هؤلاء من هم؟ يدخل فيهم الذين لم يهاجروا وقتلوا في بلاد الكفار، ظلموا أنفسهم بأنهم يعيشون في بلاد الكفار ولا يقيمون. أنت لابد أن تخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يوشك أن يكون، يعني يقرب، يوشك أن يكون، يعني يقرب هذا الوقت أو يقرب هذا الزمان، أن يكون خير مال للإنسان في آخر الزمان. ما هو خير مال هذا؟ قال الغنم، الغنم. يعني ما قال معه مليارات، ما معه أموال، ما معه عقارات، قال يوشك أن يكون خير مال، يعني في هذا الزمن الأخير. ما هو؟ قال الغنم. ونيمان يسير يأكل من لحمها ويشرب من لبنها. تعرفون الغنم ولا ما تعرفون؟ تعرفونها؟ الحمد لله. إذا يوشك أن يكون خير مال الإنسان في آخر الزمن هذا الغنم، غنم يتبع بها شعث النضال والمواقع، يعني الرعي، يعني يتعب بها إلى أماكن الرعي ويسلم على دينه. هذا هو المقصود، أي أنه ينشغل بهذه الغنم، يذهب بها إلى الجبال وإلى السهال، يذهب وراء الأشجار وراء المياه من أجل أن تكبر هذه الأغنام، تدر بالحليب، أيضا تأتي يخلف منها. لماذا؟ ويسلم على دينه، يسلم على دينه. خير لك من هذه العمائل وهذه الفلل وهذه الأموال، وهو التمسك. لماذا ذكر هذا؟ لأن الدين هو الأساس، الدين هو أساس ورأس المال وهو النجاح. هذا الحديث فيه دليل على كثرة الفلل في ذات الزمان، هذا الحديث فيه دليل على كثرة الزمان. نعم
1: السلام عليكم.
0: سلام.
1: يعني الحين عندنا احنا كلهم مثلا في دوركم في دول دوركم،
0: نعم،
1: لكن يعني يصلوا كده ما فيهم ضائقات كده برضو لو جلس برضو حرام.
0: يعني يدرسون هناك لماذا؟
1: العمل يعملون.
0: إذا كان البلد يجوز لهم أن يقيموا فيه شعائر الله هذا ما في بأس إن شاء الله. إذا كانوا يتمكنون من الصلاة ويتمكنون من الصلاة المساجد، المرأة إذا خرجت تخرج متغطية تقيم الشعائر، لا يقعونها في الأمور التي تهلك الدين، ألا يسمح للمسلمين بإقامة الشعائر، هذا إن شاء الله. العمل مع الكفار وكل هذا ما في بأس، ما في بأس إذا كان بشرط أن يكون هذا العمل حلالا. ما يشتغل مع الكفار في توريد الخمر مثلا، توزيع الخمر، في مطبخ يبيع لحم الخنزير، لا هذا ما يجوز، هذا محرم، محرم العمل ومحرم حتى المال. إذا هذا دليل الحديث الذي ذكره الإمام على هذا، دليل على كثرة، دليل على كثرة ماذا؟ الفتن في آخر الزمن. واحد. اثنين، فيه من الفوائد على المسلم أن يبتعد عن مواقع الفتن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون له ماذا؟ غنم، يذهب بها إلى الجبال إلى الرعي. إذا هو ابتعد عن ماذا؟ ابتعد عن الفتن. فهذا أيضا من الفوائد. وينبغي أن تبتعد من الفتن حتى لو قل عندك العيش. انظر، هذا ترك الأموال وترك التجارة.
2: حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى،
0: وذهب بعيد عن الناس، غيره قد يكون حتى لكن دينه قد تفسد. فهذا هرب من الفتن، هرب من الفتن. إذن يوشك أن يكون خير مال المسلم، المسلم هنا أيضا هو المؤمن، يدخل فيه الإسلام.

0: فيه ماذا؟ الإيمان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
0: نعم. هنا في هذا الباب قال: أنا أعلمكم بالله، القائل والنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمكم بالله، أعلمكم بالشريعة، أعلمكم بالتيسير في هذه الشريعة. أي كأنه يقول: ألا تشقوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم، أنا أعلمكم بالله. أي ماذا يريد الله عز وجل منكم؟ قد يقول أو قال له أو يقول له شخص: يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ونحن لم يغفر لنا، بحاجة إلى الزيادة وإلى العبادة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر لذلك أو للنفر الذين قالوا: إنا لا نأكل اللحم، وهذا الذي قال: إنا لا نفطر، وهذا الذي قال: لا نتزوج النساء، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشرع الله عز وجل. فعندما غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن أتقاكم وأنا أتقاكم وأعلمكم بالله، يعني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن العلم يتفاوت، دل أن العلم يتفاوت، وأن بعض الناس أقوى إيمانا من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواهم علما وتقوى، وهكذا من بعده من الصحابة. وهذا الأثر أو هذا الباب، البخاري يشير إلى حديث الثلاثة الرهط الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بما تقالوا قالوا: أين نحن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر الحديث، فلما صعد وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم بالله عز وجل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال عند الله ماذا؟ أدومها وإن كنت. الله يحب العمل الذي يدوم حتى وإن كان قليلا، ولهذا أن تفعل عملا قليلا داعي خير لك من أن تفعل عمل كثير وانقطع. يأتي رجل يقول: لا، أنا أريد أن أقوم الليل، فيقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الثانية، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، تعب ما، والثالث يقوم كل يوم ثلاث ركعات لكنه ما صلى. أيهما الآن الأفضل؟ العمل إيش؟ العمل المستمر. ولهذا تجد بعض آبائنا أو من أجدادنا أو من كبار السن تجد يصلي العشاء جماعة ويصلي نافلة العشاء بعد الصلاة، ثم يوتر في المسجد، يوتر بواحدة ويذهب. هذا طول حياته، قال: لك أنا ما أقوم الليل، لكن أوتر قبل أن أنام. وهذا يوتر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. انظر، هذا دائم عمله دائم. أما أنت أتيت القوة وتقوم آخر الليل، الحمد لله، لكن اجعل عملك ماذا؟ اجعل عملك دائم ولا ينقطع. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا هو المسلم، يشتغل على نفسه ويداوم على الطاعة ولو كانت قليلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا، أو كما قال لهم: وإني أصوم. العمل يكون دائم، لكن لو جاء رجل نهى عن السهر، لكن لو جاء رجل يريد أن يصوم، قال: سأصوم العام كله، هو ما يجوز، لكن صام أول يومين

0: ما ينبغي وأصلي وأرقد انظر كيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو. ولكن المعرفة فعل القلب والمعرفة فعل القلب هذا يقول البخاري والمعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي هي من الإيمان أي الإيمان ليس باللسان فقط الإيمان ليس باللسان فقط الإيمان يكون باللسان والقلب وماذا والعمل والجوارح وهذا مر معنا. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
0: نعم إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة أو سائر المسلمين بأمر فإنه يأمرهم بالأعمال التي يطيقونها بما تتحمله النفوس والأبدان. والله هو الذي مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله ولهذا أخذ في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشرع ما كلمك إلا بما تستطيع ولهذا أيها الإنسان لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك. الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة بماذا؟ بالمشقة. ولهذا إذا كنت في سفر تصبر عليك مشقة تصبر إن لم يكن لك مشقة فأنت في الخيار. قد يقول قال أنا مسافر في رمضان إذا الأصل عندك ماذا؟ الإسفار. وإن قلت أني سأسافر طيران يجوز لك الإفطار ويجوز لك الصيام وأنت انظر ما ينفع لك. أما إذا كان هذا السفر فيه مشقة الله عز وجل ما يريد. والآن تجد الجهل يأتي رجل يقول مثلا من نصر مثلا يريد أن يحج إلى بيت الله فينظر نصرا أن يحج على دراجة ويأتي من مصر على دراجة إلى مكة ويبدأ يصور نفسه وينشر للناس وكذا وأشغل الدول وأشغل رجال الأمن لا ينتبهون له ولصحته وأن أشغل المستشفيات. هل الله عز وجل تعبدنا بمثل هذا؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يمشي وكان به قال يعني حلف ونذر أن يحج إلى الله في مشقة صيام ومشي فقال مروره فليحذر لأن الله عز وجل ما تعبدنا بمثل هذه المشقة. وما يقول نحن لسنا كهيئتك يا رسول الله هذا هو السبب يعني يا رسول الله أنت غفر الله لك وكذا ما تقدم ونحن ما غفر الله لنا نريد أن نشتكي وأيضا لأنه هو القدوة قدوة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين غضب عليهم في هذه المقالة لما قالوا هذا الكلام غضب عليهم يعني حتى قالوا عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال مثل ما قال في الحديث الأول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا أي ليس لأجل أنه غفر ما تقدم من ذنبه لا لأنه أعلم بالله عز وجل ولهذا قال لهم فاتقوا الله ما استطعتم وهذا دليل على الاعتدال والتوسط في الدين من الإيمان وفيه التحذير من التشدد

يكون من الإيمان، وكذلك فيه تحذير من التسهيل والتفريط لأن هذا ليس من الإيمان، إنما الإيمان هو الاعتدال، والاعتدال عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. ونقف عند هذا الباب ونكمله إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذه مذاكرة وتعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر الشيخ والسامعين والقارئ ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن رحمه الله قال: إن لنا كتبا نتعاهدها.
0: نعم، إن لنا كتبا نتعاهدها، وهذا إن ذكره أبو خيثمة رحمه الله في كتاب العلم، في كتاب العلم. وهذا الأثر بعض أهل العلم ضعف هذا الأثر وقال أنه منقطع، والأثر معناه صحيح، وفيه الحرص على تعاهد ماذا؟ العلم. قال: إن لنا كتبا نتعاهدها، فالحرص على مراجعة العلم وعلى مذاكرة العلم. وكذلك فيه من الفوائد كتابة العلم، لأنهم قديما لم تكن هناك كتب متوفرة، لكن كانوا ينسخونها أو يكتبونها. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن.
0: عبد الله وابن مسعود. نعم.
1: فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن خاصا عند أبواب كندة كندة يزعم أن آية الدخان تجين.
0: يقص ولا ما عندك يقص؟
2: ما عندي يقص، يزعم.
0: وعندكم يقص؟
2: نعم.
0: طيب، كلها صحيحة. نعم.
1: فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام.
0: الزكام.
1: فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: نعم، ولا هذا صحيح، وهذا فيه توجيه من ابن مسعود رضي الله عنه بعدم الخوض في كتاب الله عز وجل بلا علم، بعدم الخوض في كتاب الله بلا علم، لأن هذا القاض كان يتكلم عن آية من آيات القرآن. كذلك فيه توجيه، وهو أن يعلم المتعلم ما يعلم،

0: إن كان عندك علم فعلم به حتى ولو كان يسيرا، لأنه قال من علم منكم شيئا يسيرا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وفيه أيضا أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا أن يقول الله أعلم، وهذا مر معنا في أثر أو أثرين سابقا، وهذا مر معنا في كلمة الله أعلم مر معنا في مسعود أيضا. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
0: نعم، وهذا الأثر لم أقف عليه، ولكن بعض الذين حشوا على هذا الكتاب قالوا أنه مضطرب، أنه مضطرب، ولأنه لا شك أن العلم الإنسان يعلم العلم، الإنسان يعلم ما آتاه الله عز وجل من العلم، لكن هل يجوز أن يأخذ مالا على التعليم أو لا؟ فأهل العلم قالوا نعم، أهل العلم قال نعم، فإن الإنسان قد يحبس نفسه فيعلم الناس القرآن فيؤخذ له رزق، وكذلك ما يحبس الأئمة والخطباء فيؤخذ منهم يؤخذ لهم رزق من بيت مال المسلمين. والتعليم قد يكون هناك التعليم في الأماكن الحكومية مثلا أو أماكن التعليم، فإنه الآن الدول بنت المدارس وهناك من يعلم فيها، فهذا المعلم يأخذ مالا أيضا فليس على إطلاقه. فهذا الأثر وإن كان فيه كلام ليس على إطلاقه، فإنه يجوز الأخذ على تعليم القرآن، ويجوز الأخذ على الأذان، ويجوز الأخذ على الإمامة، كل هذا في القول الراجح أنه يجوز، مع أن هناك بعض الآثار أو بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أحدهم وقال واتخذ مؤذنا لا يأخذ شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام أهل العلم أن هذا حدث وقته، فإذا يأخذ على هذا مالا فهو جائز إن شاء الله. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث بن مجاهد رحمه الله تعالى قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم.
0: نعم، وهذا أيضا الأثر مثل الذي قبلكم، يعني فيه كلام فيه كلام، ومر معنى أثر قريب من ذهاب العلم لذهاب ماذا؟ العلماء، فذهب العلماء فلم يبق إلى المتعلمون. فالمتعلم لا بأس به إن كان قد أخذ العلم الصحيح، إن كان قد أخذ العلم الصحيح وقد تعلم العلم الشرعي الطيب فلا بأس به، فهو يعلم غيره، فهو يعلم غيره، ولكن عليه أن يعرف قدره، لا يفتي إلا في المسائل التي يعرفها، والتي لا يعرفها عليه أن يشير إلى العلماء، أو عليه أن يسأل العلماء ثم يأتي بإجابة للناس، ولا يهلك الناس بالفتاوى التي لا يعلم فيها شيئا. نعم، ولو أن هذا
1: الأثر فيه كلام.
0: نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مخصر.
0: نعم،

0: وهذا الأثر صحح أيضا صحح من كثير من أهل الحديث، ومعناه والله أعلم أي عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر، أي أن الإنسان لا يصل إلى الكمال مهما بلغ العالم من العلم، مهما بلغ العالم من العلم فهو ماذا؟ فهو جاهل. مهما بلغ من العلم فهو جاهل في بعض ماذا؟ في بعض المسائل. لم يأخذ أحدا العلم كاملا، فإنك تسأله فقال الله أعلم ولا أدري. وكذلك الزاهد العابد كلهم يرغبون إلى ما عند الله عز وجل، ومع هذه العبادة ومع هذا التقرب إلى الله عز وجل إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مقصر، إلا أنه مقصر. نعم. ولهذا لا يعجب أحد بعمله يا أخي، لا يعجب أحد بعمله، اعمل وادعو الله عز وجل أن يقبل، أن يقبل منه، واعرف أنك مقصر في حق الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم علقمة قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره.
0: وهذا صحيح تجدونه عند الخطيب البغدادي، ذكره كثيرا. وهذا الأثر عن علقمة قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. حياة العلم وبقاء العلم وحفظ الحديث هو في مذاكرته. هو في ماذا؟ هو في مذاكرته. والعلم بقاء العلم معك في كل ما أنفقت من العلم زاد عندك، زاد منه ما لم تعلم، كما قال السلف كلما علمت الذي تعلمه علمك الله الذي لم تعلمه. لأن التحديث والتعليم لا بد لك من ماذا؟ من التحضير له، وكذلك من النظر إلى كلام العلم في هذه المسائل، فإنك رزقت بهذا علما لم يكن. ولهذا من أراد الاستمرار في العلم وفي حفظ العلم وفي فهم العلم فعليه بمراجعة العلم ومذاكرة العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذاكروا.

نعم بسبب المذاكرة أيضا، هذا مثل الحديث السابق أو الأثر السابق، إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. وهذا الذي ينبغي من أهل العلم، فإنك تعجب إذا كان هناك من طلبة العلم وسماهم من سمات أهل العلم، فتجدهم إذا خرجوا إلى مكان أو جلسوا لا يتذكرون شيئا من العلم. لماذا؟ تذاكر العلم، نعم ليست المجلس أو الجلسة كله في العلم، لكن نتذاكر شيئا يسيرا من العلم والباقي لا بأس، ساعة وعشر وساعة. فعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من الفقهاء أيضا، وهو أخوه من؟ مو أخو محمد بن أبي ليلى، قال إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروه. قال فقال عبد الله بن شداد رحمه الله: كم من حديث أحييته من صدري قد كان مات. قد كان إيش؟ قد كان مات، يعني هذا بسبب ماذا؟ قد مات يعني مسلم، قد مات يعني مسلم، فأحياه

0: بمذاكرته أو بمراجعته. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيلمة قال حدثنا محمد بن فضيل بن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم.
0: نعم، وهذا أيضا هو صحيح، كان يجمع الصبيان فيحدثهم. ابن رجاء كان يحدثه إسماعيل بن أبي رجاء الزبيدي، كان يجمع الصبيان فيحدثهم. قيل أن كان يجمعون الصبيان ليحدثهم، أي يعلموهم العلم وعلم الحديث، وقيل أنه يعلمهم من أجل أن يثبت ما عنده من علم، لأن العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف، فيعلمهم. وكلاهما صحيح، يعني يجمع الصبيان ويعلمهم الحديث، حدثنا كذا حدثنا كذا، حتى لا ينسى الحديث الذي عنده. وهذه طريقة قد عملت، وأدركت من بعض مشايخي رحم الله من مات منهم يقول أنه كان في بعض الأحيان يقف أمام أي شيء من أنواع الجماد ويحدثه حتى لا ينسى، أو يسمع لهم ما حفظه حتى لا ينسى. ودرسنا معلم في اللغة العربية وكان شاعرا، وكنا المناهج عندنا قديمة ليست كهذه المناهج، كنا في الابتداء نحفظ المعلقات، كانت تدرس في المدارس بعضها ليست كلها بعضا منها، فكان يقول لنا احفظ ثاني، مثلا كانت قصيدة عنترة، فيقول احفظها ثم اجمع المسانس في المجلس وسمع له. وكانت طريقة أيضا تساعد على عدم النسيان، وما زلت أحفظها إلى اليوم. لكن هذا هو المعنى، كان يجمع الصبيان فيحدثهم، أي يعرض عليهم الحديث الذي حفظه من أجل أن لا ينسى. كذلك أنت إذا معك إخوان جمعهم وعلمهم ويعطيهم ماذا؟ مقابل على ذلك، الآن ما بشيء مجانا، أعطيهم مقابل ريالات أو إذهب بهم للبطالة خذهم أشياء حلويات. نعم، في كل حديث هدية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل وما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقي.
0: وهذا الأثر له أصل لحذيفة، كان الناس يتعلمون إيش؟ الخير، وأنا أتعلم ماذا؟ مخافة. فله أصل، حتى لو علق بعض المعلقين على هذا الحديث في انقطاع، وإلا له أصل صحيح. فإن تعلم الشر وتعلم الفتن لماذا؟ حتى لا يقع فيها. فجزى الله حذيفة خير الجزاء عنه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فعرفه حذيفة وعرفناه نحن. ولهذا الإنسان يسأل ليس للوقوع في الفتن، لا، يسأل من أجل أن يعرف ما هو التوجيه الصحيح. يا شيخ، والآن ترون الفتن ولا لا؟ كل قصة يخرج لك صارخ بفتنة، فيأتي الطالب قد يسأل شيخه وعلى الشيخ ألا يعلمه، لا يقول ما لك، لا، بين له فإن هذا له حق عليك. فإن أتاك وقال يا شيخ إن نرى الفتن ونرى كذا وكذا، فبين له ما تعرفه او ما ذكره اهل العلم الكبار، ثم انصحه بعدم الانشغال. اعرف الخير واعرف الشر ولا تنشغل به. فلست انت من اهل الكتابه او الردود، عرفت الشر استعد عنه. الان تجد بعض الطلبه غير معروف اصلا، ما هو ما عرف نفسه، وتجده يكتب في صفحاته كل يوم في الفتنه وينصح فلان وينصح فلان، وهو لا يقرا له احدا. لا ارسلته بدل هذه الفتن ترسل بعض الفوائد الناس تقرا فيها وتستفيد، خير خير لك. نعم.
1: احسن الله اليكم. قال حدثنا بقيلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن عبيد عن أبيه قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل

نعم. وهذا الأثر أيضا فيه من الآداب ومن التوجيهات أن أهل العلم والسلف قديما كان منهم من لا يجيب على الأسئلة الافتراضية التي لم تقع، الأسئلة التي لم تقع. يأتيك السائل ويقول يا شيخ أرأيت إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، كما قال ابن عمر قال دع عنك أرأيت عند ذاك الحكم. ولهذا قال له ماذا زيد؟ قال الله أتان، يعني هذا الذي تسأل عنه حدث؟ إن قال نعم أجابه لأنه يجيبه الآن، وإن قال لا انصرف. فإذا حدث فماذا؟ فاسأل. ومرة سأل سائل لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال له يا شيخ أرأيت إن سلمت التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أتجه في رأسي فأحدثت، أحدثت هنا قبل أن أسلم، سلمت الأولى ثم أحدثت قبل أن أسلم الثانية، قال وقع منه؟ قال إذا وقع تعالى. فهذه الأسئلة، لكن في بعض الأسئلة الفرضية قد تكون خاصة في الفقه، قد تكون خاصة أي في الفقه، فإنها ماذا؟ فإن هذه قد يحتاج إليها. مثال، قد تأتي على الفقهاء قديما بوبوا جواز الطواف، أو ما سوء يعني تكلموا هل يجوز الطواف فوق الكعبة أو لا؟ قديما ليس هناك، لكن انظر الآن، الآن أصبح في دور ثاني ودور ثالث أو كذا، يعني أعلى من الكعبة. فهذه الأسئلة الفرضية يحتاج إليها، هي عند الفقهاء، لكن طلبة العلم لا يسألون الأسئلة التي وردت، وكذلك لا يسألوا عن أشياء إن تبدى لهم إيش. وهذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثرة السؤال، الأسئلة التي كانت في عهد النبوة، لأنه كان يسألون عن أشياء لم تحرم فبسبب السؤال استحرمت. فطالب العلم يعرف ماذا يسأل ومتى يسأل ومن يسأل وأين يسأل، لا بد أن تعرف. وجدت شيخا، هل هذا المكان مناسب لأن أسأل الشيخ أو لا؟ يعني الآن أضرب مثال، هذا لا يحدث، لكن أضرب مثال، أردت أن تتوظف ووجدت شيخا قد فتح باب دورة المياه يريد أن يقضيها للسؤال، يا شيخ يا شيخ عندي سؤال، هذا ليس مكان للسؤال. كيف يتوظف تظل خارج دورة المياه يسأله؟ ومتى أسأل؟ كنا مع شيخنا الشيخ صالح البوزان حفظه الله ندرس عليه في باب الفتن أيضا، قال لي معك صح مسلم، لا عفوا في كتاب الجنازة، فانتهينا من الدرس وكذا فعادت الأسئلة، فسألت

0: حكم الدب، ضرب الدب والدجاج. فقال الشيخ رحمه الله حفظه الله، قال ما شاء الله، الآن نحن نكفن نغسل ونكفن نكفن ونصلي على الميت وندفن الميت وندعو له، وهذا بيربص. نعم، يعرف السؤال متى تسأل وماذا تسأل وأين تسأل. نعم، ولا ترجع عن أبي حنيفة لما سأله رجل على هيئته كذا وكذا، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أجبر عن الشعبي المسروق قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال كان بعد، قلت لا، قال فأجمنا حتى
0: يعني أرحم، أجمنا يعني أرحنا من هذا السؤال. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
0: نعم، وهذا مثل الذي كان قبله. انظر كيف السلف، الأثر الذي قبله كان عمن؟
2: زيد
0: من العلماء. وهذا الأثر عن من؟
2: مسروق.
0: عن؟ لا مو مسروق. عن أبي، عن أبي بن كعب لما سئل شيئا مسروق سأله. فانظر لا يجيبون على الأسئلة الفرضية أو الأسئلة التي لم تحدث بعد، وإنما على الأسئلة التي حدثت لك. فهذا هو الأدب. وقد تصادق شيخا مفاجئا فاسأل سؤالا تستفيد منه، اسأل سؤالا تستفيد منه. وقد ذكرت ذلك في الآداب كثيرا وفي غير محاضرات الآداب، أن طالب العلم المجتهد يكون في جيبه ماذا؟ قلم، ويكون معه ورق، أي أنه قد يكون قارئ، فكلما مر عليه شيء لم يفهمه فإنه ماذا؟ فإنه يكتبه، لعل الله أن ييسر له أن يلقى شيخا أو عالما. فيا شيخ تسمع بأسئلة؟ تسمع؟ قال نعم. اخرج ورقتك واسأل، ثم دون الإجابة، ثم بعد ذلك فإذا في الكتاب الذي لم تفهمه. فهذا الذي ينبغي عن طالب العلم. أما بعض طلبة العلم، ولهذا المشايخ الفضلاء والعلماء يعرفون طالب العلم من ماذا؟ من سؤاله. يعرفون طالب العلم من سؤاله، يعرفون أن هذا طالب علم، وهذا ليس بطالب علم. من ماذا؟ من السؤال الذي يسأل عنه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد وعابها.
0: نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكره صخرة المسائل ويعيبها مثل ما ذكر معنا الآن، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السلف. والعلماء أيضا يكرهون المسائل، ليس يكره المسألة ليس الفرضية، المسألة الحقيقية. لماذا يكرهها؟ يكرهها حتى لا يتمنى أن يجي، ولكنه هو مضطر. كثير من السبب كان يقول سألت شيخي، ما سألت شيخي عن مسألة إلا ورأيت الكراهة في وجهه. سفيان بن زبيد أيضا قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا رأيت الكراهة في وجهه. هذا هو المقصود بهذا المسألة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية.
0: هذا مثل الذي قبله. نعم،
1: قال حدثنا

0: معرفة أهل الفضل، معرفة أهل الفضل. فكان عبد الزبير من أحفظنا للحديث، أبو الزبير أحفظنا للحديث، هذا فيه شهادة لمن هو الأفضل. ولهذا طالب العلم يمدح من هو أفضل منه، أفضل منه في العلم. لو سألني سائل أو سألك سائل وقال كنتم تدرسون قبل عام عند فلان من الطلبة، تقول نعم درسنا وتعلمنا عندنا وكان من الطلبة فلان وهو بارع، فلان فقيه، فلان كان أفضلنا في الفقه، فلان ما شاء الله يحفظ القرآن. هذا هو الذي ينبغي من طلبة العلم، يبعد عن الحسد وعن الغيرة أو عن حسد الأقران. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا مخيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى قال حدثنا مخيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
0: نعم، وهذا فيه أيضا الحث على طلب العلم في قوة الشباب، في قوة الشباب. ولهذا الأنبياء بعثوا بقوة شبابهم أو نبئوا بقوة شبابهم وفي رجاء عقولهم، كما أنهم بعثوا في الأربعين وهي كمال قوة الجسد وقوة ماذا؟ العقل في الأربعين. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على الهمة أن تكون من الشباب. الآن كبير السن يحضر ويكتب والشاب قد يحضر لكن يصير الجوال. نعم.
1: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
0: نعم هو صحيح، وهذا الأثر أي ما اختلط شيء بشيء، ما اختلط شيء بشيء أفضل من الحلم إلى العلم، أي جمعت بين العلم والخلق الطيب، أن تجمع بين الحلم الخلق الطيب وبين العلم، فإن الخلق الطيب بلا علم لا ما ينفع، والعلم بلا خلق طيب هذا لا ينفع، لا يقل فيك أحد إن كنت سبابا شتاما صرافا تؤذي الناس، حتى لو كان عندك علم ما حضروا له، قالوا لو كان عنده العلم كان طبقه على نفسه. فهذا هو على طالب العلم أن يجمع بين العلم وبين الآداب والأخلاق. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا مخيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول ادعوا يا بني فبوخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
0: نعم، وهذا يدل على أن العلم ليس مخصوصا لأحد، ليس مخصوصا لأحد، فالعلم لمن تعلم، فالعلم لمن تعلم. عطاء بن أبي رباح كان ذميم الخلقة، فقالت له أمه يا بني تعلم العلم فإنه يرفعه، فتعلم العلم فرفعه الله عز وجل بذلك العلم. حتى أن منصب الخليفة في الحج كان عليه أناس يمشون خلف الخليفة، فلما مر عطاء تركوا الخليفة وذهبوا عند عطاء، فقال من هذا؟ قال عطاء بن أبي رباح.

0: فأذن مؤذن فأرسل شخص ينادي به على صوته ألا يقضي في الحج إلا عصا، فرفع رجعين، فرفعك فيرفع الله عز وجل بك بالعلم، ويرفع الله عز وجل بك بالقرآن أمام أناس لم يرفعهم بمال أو بجاه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو قيسم قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف.
0: نعم. وأبو صالح نظر إلى أبي صالح وهو ذكوان، وهو مولى لأم المؤمنين جويرية، يعني عبد عنده مولى، وهو لازم من؟ لازم أبو هريرة. فأبو هريرة يقصد أن هذا ما ضره أن يكون من الإمام، بما أن الله عز وجل رفعه ماذا؟ رفعه بالعلم، فقد حاز العلم والشرف نطيبا واثرا، فما ضره هذا، فهو خير من سادات العرب بعلمه، هذا هو خير من سادات العرب، فإن من سادات العرب من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سادات العرب من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سادات العرب من ذكر في القرآن ملعونا مطرودا عن رحمة الله عز وجل. نعم. فبالعلم يرفع الشخص بعلمه وبقربه إلى الله عز وجل.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو قيسمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه.
0: نعم. وهذا أبو صالح الذي مر معنا قبل قليل، وقلنا هو إيش؟ مولى عند مين؟ عند جويري أم المؤمنين. ماذا يتمنى؟ هل يتمنى المواشي؟ يتمنى الأموال؟ يتمنى أن يكون حرا؟ لا، كان يتمنى أن يكون له من الدنيا إلا ثوبين أبيضين. لماذا قال أبيضين؟
2: أفضل الثياب.
0: ها؟
2: أفضل الثياب.
3: كفن بها إلى مكة.
0: هذا أيضا، وهي أفضل اللباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على علمه أيضا، وقد يجمع بها إلى كفنه أيضا، وهذا يدل على علمه. انظر حتى أمنيته ذكرها بعلم، أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين. لماذا؟ قال الجالس فيهما ألبسهما وأجلس مع أبي هريرة رضي الله عنه أتعلم منه ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تنظر إلى هؤلاء السير تجد أنهم من الإمام. عكرمة مولى من؟
2: ابن عباس.
0: عكرمة مولى ابن عباس كان ذكيا، وابن عباس رأى فيه الذكاء والنجاة، فماذا فعل به؟ ربطه بالحبل وعلمه التفسير، كان يربطه ويعلمه، فأخرج منه المال عالما. خرج عكرمة لا ما تقرأ تفسير إلا وقال عكرمة. حتى أنه لما مات ابن عباس وأتى، بالرغم أن ابن عباس عنده أولاد، لكن لم يكن من أولاده من هو مثل هذا المولى. فلما مات ابن عباس وورثوا أبناءه منهم عكرمة، فباعوا لأنه يباعوا إن شاء الله، فأتوا إليه من الناس قالوا أتبيعون علم أبيكم؟ فردوا فاسترجعوه وجعلوه عندهم. فهذا هو المولى، أو أنه يكون مولى أو كذا، ما منعهم من طلب العلم. والمولى قد يكون أتمنى أن أكون حرا مثل الحار، ما قال ذلك، تمنى فقط أن يجلس في مجالس العلم. ولهذا مجالس العلم نعمة عظيمة لمن وفق إليها. والله لو وجدت شيخا تتعلم عنده حتى لو كنت لحالك أنت. نعم.
1: أحسن.

0: عن الآخر.
1: نعم، وهذا الأثر أيضا في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فإلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، الله عز وجل يعلم بما عند المرء. وذكر رجلان يقعدان عند القاضي، فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر، قد يلين القاضي إلى أحد وقد يعرض عن أحد، وهذا في تحذير للقضاة، فإن القاضي لا يحكم إلا بشرع الله عز وجل. وإذا أتاه خصمان، إذا أتى الخصمان إلى القاضي أو حتى إليه، فلا تسمع من طرف واحد وتترك الطرف الآخر، تسمع من هذا وتسمع حجته، وتسمع من هذا وتسمع حجته، ثم تطالب بالبينات والأدلة، ثم بناء على ذلك تقضي بما أراك الله به. ولهذا في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي واحد في الجنة. القاضيان اللذان في النار هم الذين لم يحكموا بشرع الله عز وجل. أذان إذا وصل أعطينا الخبر. طيب، فهذا القاضي عليه أن يتقي الله، وليس فقط القاضي، حتى أنت قد يحكم إليك، قد يأتيك اثنان من الجيران أو أبناءك في البيت، قد يصير بينهم مشكلة، فأنت تميل لابن على الآخر. فأول ما يأتي الابن الصغير يبكي، فرأيت الدموع دم تنزل، تقوم تضرب الكبير. لا، ما أدري، ممكن الصغير عقل الكبير يطلع الدم وجاء يبكي. لا، احذر، لا بد أن تسمع من الصغير، أن تسمع من الطرف.
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس رضي الله عنهما في خوف، قال قال موسى عليه السلام حين كلم ربه رب أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. قال رب أي عبادك أحسن؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال رب أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته.
1: نعم، نقف للأذان.

0: نعم في هذا الحديث أو في هذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليه قال أكثرهم لي ذكرني فالذاكرون يحبهم الله عز وجل لأن قلوبهم تعلقت بالله وألسنتهم تعلقت بالله عز وجل فيذكرون الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. ثم قال أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس كما يقضي على الناس. وهذا بمعنى أنك قد تخطئ على الناس فإنك فقضيت على نفسك أنك أخطأت إذا أنت المخطئ ثم بعد ذلك بادرت بالاعتذار فهذا أيضا فيك الحكم على نفسك. يعني الآن قد يأتي شخص سأذكر مثالا حتى يفهم قد تتعرض لأحدهم بسيارتك مثلا فيحدث بينك وبينه حادث وأنت المخطئ فإنك أقررت على نفسك أنا المخطئ وأعتذر منك والشيء الذي تريده وأبشر فهذا يقضي على نفسك. كذلك المخطئ يدخل فيه القضاء أيضا فإن القاضي قد يحكم على نفسه بالخطأ أنا أخطأت بهذه المسألة وأستغفر الله وأتوب إليه والحكم كذا وكذا أيضا كل هذا قد يدخل في هذا المعنى. ثم قال أي عبادك أبنى؟ قال الراضي بما أعطيته الرضا بما أعطاك الله عز وجل القناعة والرضا هي من أهم الأمور والأخلاق التي يعطيها الله عز وجل للناس فإنك إن رضيت بما أعطاك الله عز وجل فإنك ستكون قنوعا ولهذا الشخص الذي لا يرضى بما أعطاه الله عز وجل تجده يبحث فيخرج من الطلب الحلال إلى طلب ماذا؟ لأنه لم يقتنع بهذا ولم يرضى بما أعطاه الله عز وجل. نعم
1: أحسن الله إليكم.
0: لكن لا ترضى بالعلم تقول أنا درست القواعد الأربع والثلاثة الأصول وكتاب الطهارة من عمدة الأحكام وأخذت كتاب الحج رضيت بها. لا العلم ما ترضى به العلم لا بد أن تزداد منه في كل يوم وليلة وفي كل ساعة لو استطعت. ولهذا الله عز وجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ماذا؟ الزيادة في العلم. قل ربي ماذا؟ وقل ربي زدني علما. زيادة والزيادة والزيادة. وورد في السلف أنهم كانوا يحدثون حتى وهم على فراش الموت. حتى منهم من قال من المحدثين أن الطلبة والزملاء تجمعوا عنده في حال احتضاره فيقول كل يقول من يذكره بالشهادة يعني يرون أنه شيخهم وكذا كل خاف يعني له غيبة فقال متدارس الحديث فقال واحد حدثنا فلان أكمل الثاني حدثنا فلان فأكمل شيخهم فقال وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن كذا قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومن لزوم العلم في الحياة وماذا وحتى يكون معك حتى عند الممات فهذا هو الله فضله هذا هو فضله العلم فلا ترتضي بالشيء اليسير كالعلم لا ترتضي بالشيء اليسير ولا ترتضي أن يكون عندك مثلا شيخا واحدا لا إن استطعت أن تطلب وتطلب وتطلب لكن إياك أن تترك الكتب بعض الناس يقول أريد أن أكثر من مشايخي نعم

0: فيأخذ درسا في القواعد الأربعة الدرس الأول. الدرس الثاني غدا لم يحضره لأن هناك شيء عنده في التوفيق فذهب إليه. جاء اليوم الثالث حضر هنا القاعدة الثالثة. إذا ضاعت عليه ولا ما ضاع؟ ضاع عليه هنا وضاع عليه هناك. لا، هناك تدرج في العلم، امشي على التدرج الذي رسم لك. هذاك الذي هناك سيأتيك عند شيخك، سيأتي عند شيخك في الوقت، أو انتهيت والآن في درس قد يكون يعيد الشيخ القواعد الأربع، أنت أتقنتها وعرفتها، لا يمنع أن تذهب إلى شيخ آخر تتعلم نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيين عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزهر الأولى.
0: نعم، أحد حتى عندكم شيء على هذا الأثر في شرحية أو كذا؟ ما فيها؟ طيب، ما عندي شيء أنا.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له
0: لا تكلم عن صحته، هو تكلم عن معناه إن هذا لفي الزبر الأولى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتنا كذلك وربما نقصت. قال عليكم بالسماء الأول.
0: نعم، وهذا فيه عليكم بالسماء الأول أي بالصدر الأول، السلف، علم السلف. فربما حدثتنا كذلك، أعد الأثر.
1: أحسن الله إليكم. قال عاصما أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقص. قال عليكم بالسماء الأول.
0: نعم، هنا هؤلاء قالوا لشيخهم أنك حدثتنا قديما بحديث وربما تحدث به مرة أخرى فيسقط منك شيئا، فقال عليكم بماذا؟ بالسماع الأول. يعني ما حدثتكم به من أول فاسمعوا له أو اسمعوا به وخذوه، لأنه قد يكون قد ماذا؟ قد نسي. والإنسان معرض لماذا؟ معرض للنسيان. وهذا فيه مراجعة الطالب لشيخه، وهذا فيه مراجعة الطالب ماذا؟ لشيخه. فقد يخطي أو كذا لا بأس، لأنه ليس معصوما، الشيخ ليس ماذا؟ ليس معصوما. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن علي بن علي عن السنابه عن معاذ رضي الله عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع،

نعم. وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف في بعض الألفاظ، باختلاف في بعض ماذا؟ في بعض الألفاظ. فالإنسان يوم القيامة عليه أن يعلم أنك لن تزول قدمك حتى تسأل أو حتى تسأل عن هذه الأربع. والأسئلة ليست الأربع فقط، لا، هناك أسئلة غيرها، عن صلاتك، عن كذا عن كذا، عما بينك وبين الناس. ولكن هذه من الأسئلة التي تسأل. يسأل عن عمرك، فيما أفنيت هذا العمر؟ هل أفنيته بطاعة الله أم في المعاصي؟ نسأل الله السلامة. وعن جسدك أيضا، وعن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والشاهد بما أنه في كتاب العلم

0: وعن علمه ما عمل فيه. هذا العلم تعلمته وعلمك الله عز وجل إياه، ماذا عملت بهذا العلم؟ هل أنفقت منه؟ أي سألت تعلمت الناس؟ هل أيضا طبقت على نفسك وعملت بما فيه؟ فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وفيه وجوب العمل بالعلم، فيه وجوب العمل بالعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان بن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
0: نعم، فالجاهل خير له أن يفتي في الشريعة بما لا يعلم. الجاهل عرف قدر نفسه، والمتعالي هو الذي يفتي بما لا يعلم، المتعالي. أما الذي آتاه الله عز وجل العلم الشرعي فيعرف خطورة القول بلا علم. فالإنسان إن سئل سؤالا هو من أهل العلم وعنده العلم فليقل به، وإن لم يكن عنده علم فليقول لا أعلم. وهذه قريبة من الآثار التي ذكرت عن عبد الله بن مسعود في هذا الكتاب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة

0: من أهله.
1: نعم، وهو صحيح، والمقولة صحيح. فتجد أزهد الناس في العلماء هم من؟ تجد أن الناس يرحلون من كل بلد لأبيه، وهو ينام معه ويأكل معه ويشرب معه ولم يستفد من أبيه شيئا. لا الزوج استفاد من علم هذا العالم، ولا الابن ولا الأخ. فأزهد الناس في عالم من؟ طبعا هذا ليس يعني على الجميع، لا، فإن هناك في السير من هو من أهل العلم، كما مر معنا في سيرة البخاري وأن أبوه كان متعددا، وكذلك لما كبر إلى سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن أتى بعده من الأولاد والأحفاد، وقس على ذلك. ولكن في غالب الأحيان أن العالم قد لا يستفيد من علمه الابن ولا الأخ ولا الأخت ولا الزوجة ولا، وهو مقولة صحيحة، أزهد الناس في عالم أهله. بل إنهم قد يكون هذا العالم قد يكون يحترمونه كل من يقابلهم، كل من يقابلهم يقدرونه ويجلونه، ولكن إذا دخل البيت لا يحترم أحد فلا يقدر أحد. فسبحان الله، فعلا أزهد الناس في عالم أهله. وأما من وفقهم الله عز وجل وعرفوا قدر هذا العالم إن كان أبا أو أخا، فإنهم تجدهم يخبرون عما يحدث منه من خير أو كذا أو دعوة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك.
1: نعم، وهذا فيه ماذا؟ فيه التواضع، وفيه الرحل لطلب العلم، وفيه الذهاب للعلماء، وفيه معرفة الحق لأهل العلم ومعرفة القدر. فانظر إلى مجاهد على ما عنده من علم، ماذا قال الأعمش؟ قال له لو كنت أطيق المشي يعني لو أستطيع أمشي لجئتك. أتيتك لماذا؟ أتيتك من أجل أن أطلب العلم. فهذا فيه ماذا؟ فيه معرفة قدر أهل العلم، كذلك فيه النية الطيبة، فإن الإنسان يرزق بنيته، كذلك فيه ماذا؟ كذلك فيه محبة طلب العلم حتى لو كنت كبيرا في السن. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأراضين.
1: نعم، وهذا فيه ماذا؟ وهذا فيه صيانة الحديث وصيانة العلم،

0: وهذا فيه صيانة العلم، أي أنهم كانوا لا يكتبون الأحاديث على الأرض، لا يكتبون الأحاديث على الأرض، يعني يأخذون الكتب ويضعونها في الأرض ويكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الورق أو قلم. فكيف لو رأوا بعض طلبة العلم الذين يضعون الكتب عند أقدامهم اليوم؟ تجده يضع الكتاب أمامه ثم يمد رجليه إلى الكتاب فقط، لا، بعضهم يمد قدميه إلى المصاحف الآن، يكون في الصف الأول أو كذا، أو يكون أمامه مصاحف فتجده قد مد قدميه إلى كتاب الله عز وجل. فلا بد أن يكون عندنا الأدب مع كتب الله عز وجل ومع كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيخ.
2: وصل اللقاء. طيب ليه ما تكلمت؟ أخذنا الناس.
0: نعم نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعذرونا أخذنا عنكم، ما رأينا الوقت.
3: أن يواجه حالة الظالم، ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونفي، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية، ويقال له ما دينك فيقولها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء، فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأكرش

إلى النار، تحوله باب إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا، مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء، كما في الحديث إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان، لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في قبره لا يبعث. أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب، منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره، ولكن لا يدوم عذابه كعذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. هذا أحد تفسيرات الآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها، تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر حق، ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، أنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به، وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، والبعث هو إعادة

الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبدا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها، فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجد فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة جنزان؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.

0: خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما؟ كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم. الذي أوجدهم من عدم ألا يقدر أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات. المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: الأجداث القبور ينسلون، يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: نتبسم يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
2: الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب وجوب صلة الأمور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى
5: المراد بالرحم، لأن البعض قد يقول: من هم الرحم؟ الرحم الذين أزورهم أو أصلهم، وهم الشخص الذي يصلك أو بينك وبينهم صلة من جهة الأب أو من جهة الأم. هو الذي بينك وبينهم صلة من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة. فكل شخص قريب يعتبر، كل قريب لك من أبيك أو من أمك يعتبر رحما لك، هذا هو الذي تزوره، هذا هو الرحم الذي يكون قريبا من جهة أبيك أو من جهة أمك. الصلة بعد سماع الحديث.
4: أحسن الله عليكم.

0: بين ذلك حق واجب رحم موصولا
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو قوانه عن ابي بكر

قال البخاري رحمه الله باب صلة الرحم.

0: المدينة في المدينة. فقال أخبرني ما يقربون من الجنة ويبعد من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
1: نعم، وهذا فيه أيضا ما بصلة الرحم أيضا. وانظروا أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، أي اعترض هو النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. وهذا ما هو معنى كبيرا أن الإنسان يستغل أهل الفضل وأهل العلم، ما هو معنى كبيرا تكلمنا عنه.

0: وسأله عن العبادات التي تدخله الجنة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا بعبادة الله وحده والتوحيد وقد مر معنا، وكذلك عن إقامة الصلاة وقد مر معنا أيضا، وعن الزكاة، ثم قال وصلة الرحم أو وتصل الرحم، وهذا هو الشاهد في هذا الباب. فصلة الرحم هذا قد يكون مر معنا قبل قليل، قد يكون بالزيارة، قد يكون بالتعليم، قد يكون بالمال كذلك، قد يكون هذا الرحم القريب لك قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا، قد يكون لك عم او خال من الفقراء او كذا، وانت عندك من الخير ما عندك فانك تعينه، ويكون من صلة الرحم التي قد يجازيك الله عز وجل عليها احسن جزاء. نعم.
1: قال البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن معاويه ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره
2: هو المزرد
1: صلى الله عليه وسلم عن ابي عن معاويه بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار
2: ما شكرا
1: السلام عليكم.

وآتي الأبواب عن

0: محجورا قال قد حصرك من بلع بيته.
1: نعم هذا الحديث على الذي مقال وسيأتي الشرح مرة أخرى مع الباب الذي بعده. نعم
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حاتم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني قرابة أصلكم ويقطعون.
1: نعم هذا الذي قصدته. انظر ماذا قال الرسول إنني قرابة أصلهم ويقطعوني يعني أنا أزورهم يا رسول الله لكن هم ما يأكل بيتي ما يزور عندنا البيت ما يزور أبوي ما يزور أمي عندنا زواج ما يجون عندنا عزاء ما يأكلون لكن أنا أذهب يا رسول الله. أيضا ماذا قال؟
0: أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي
1: أحسن إليهم ويسيئون إلي أيضا يا رسول الله يعني أنا قد أذهب لهم المدينة أسلم عليهم أقابلهم في مكان أسلم عليهم أحترم كبيرهم لكن يسبوني يشتمونني يقول لي لا أريد أن أنتهي الآن يشتكي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
0: ويجهدون علي واعلم عنهم قال لئن كان
1: انظر الحل عند الرسول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر. نعم
0: قال لئن كان كما تقول كانما تسبهم الملل تسبهم الملل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
1: إذا انظر في هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلة واجبة أنت قم ما عليك ولك الأجر وهم لم يقوموا بما عليهم فعليهم هذا فعليهم الوزر لكن هذا الرجل الذي شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل القرابة يريد الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحكم الشرعي فمن سأله قرابة يقولهم وهم يقطعونه يتودد إليه وهم ينفعلون إليه يشدون عليه يقابلهم بالإحسان وهم يقابلونه بالإساءة فهذا هو لم تنافر أخلاق المؤمنين. هذا حتى الغريب الغريب لو تقابله بإحسان قابلك بإحسان شكرا فما بالك لما يكون هذا قريب هذا يكون يعني حتى أن الله عز وجل ذكر في القرآن محمد رسول الله والذين معه ماذا؟ أشداء على من؟ رحماء بينهم رحماء بينهم فكيف لما تكون هذا الرحمة بين الأقارب التراحم والتعاطف والتواصل والتواد هذا الذي ينبغي للمرء هذا لما ينبغي للمرء أما أنت افعل الذي أمرك الله به تأخذ الأجر وهم سيأخذون الأجر لكن لو قال طردني من البيت قال لك هنا ماذا تفعل؟ الصلة تكون في الكبر يعني قد يكون جارك وهو من أرحام أقرباء الوالد أو الوالدة وقال لا تدخل بيتي وسيدفعك إذا تتبع فقط تهنيه بالأفراح وتكون معه في الأحزان وترسل له الرسائل ولعل الله عز وجل أن أن يهدي قلبه فأما أنت فقد أعطاك الله عز وجل أجره وأما هو فسيحاسبه الله عز وجل على هذه القضية. نعم
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عدي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

0: بدأت
1: بدأت بدأت

0: تغريب شديد، تغريب شديد لخاطر الرحمه. فالله عز وجل يقول انا الرحمن، انا الرحمن، وانا خلقت الرحم واشتقت لها من اسمي، فمن وصلها وخلقها فهنيئا لك، يا من تصل رحمك فان الله قد وصلك. وصلك الله عز وجل ووفقك ورحمك ورزقك من خيري الدنيا والاخره، هذا من عند الله عز وجل، لان الذي يحمل على الصله وحملك على الصله انما هو خوفك من ربك وتقواك لربك والعمل بما يرضاه والبعد عما حرمه ونهى عنه، فهذا الذي جعلك تزور وتصل ارحامك. واما ولان جزاء الاحسان ماذا؟
1: من جنس
0: الاحسان، الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، واما المسيء فيجازي عليك القطيعه يقطعه الله، يقطعه الله، من يعمل سوءا يجزى به. اذا القطيعه من الكبائر، القطيع من كبائر الذنوب، ومن مات وهو قاطع لرحمه لا شك انه مات وهو على كثير من كبائر الذنوب، نسال الله السلامه. ما تدري الناس يتقاطعون من اجلهم على امورها، والله يتقاطعون الارحام والاخوان والعقائد على امورها، وتجده اذا مات قريبه جاء عند القبر يبكي سامحني، كيف يسامحك وهو ميت؟ أنت هو ما لو أردت المسامحة لعملت إلى بيته، والله لا يرد الكريم، ما يرد. وإنك والله عندما ترى عثمان في جنازة تأتي على الحق يأتي ويمسك ويسلم ويقبل قدم أخيه الميت ويبكي سامحني سامحني، أنت هو ما، هو ما مسامحة ما في مسامحة، ستتقابل أنت وأخيك عندك، أنت وقعت أن تتقابل بأخيك في الآخر، إن كان له شيء عندك سيحدث، وإن كان لك شيء عنده وهو قد مات فسامحه، فسامحه، فإنه لا عندي حاجة إلى المسامحة. وتجد بعض الفراق أو بعض القطيعة والله على أمور ثانية، تضارب أصحاب يتقاطعون الإخوان والإخوان، ابن هذا ضرب ابن هذه، أو ابن هذه ضرب ابن هذه، هم أطفال يتقاطع الأخ مع الأخت، واليوم الثاني الأولاد يلعبون في الشارع، الأولاد أطفال يلعبون يتضاربون اليوم ويلعبون غدا، والآباء هذا يتقاطعون ولا يتزاورون، الأمور تافهة، الأمور الأمور تافهة، فالأمور خطيرة يا أخي، العقوق أو عدم صلة تطيعة صلة الرحم هذه كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب، فكأنما القاطع لرحمه ظلم بهذه الصلة التي اشتكت إلى الله عز وجل، فينبغي علينا أن نبادر بصلة الأرحام. لا تقل والله أنا الكبير، المفروض هم يأتون إلي، نعم، المفروض أنه يأتي الصغير ويزوره، هذا صحيح المفروض، لكن أنت كن أفضل منه، زوره وهم سيزورونك وهم لما يروا الزيارة وتبعت يرجعون عن خطأهم ثم يأتون، فينبغي علينا أن نتزاور مع أرحامنا ومع أقاربنا حتى وإن بدأ منهم شيء، حتى وإن بدأ منهم شيء كما مر معنا في الحديث السابق. نعم.
2: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عثمان بن المغيرة عن ابي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوقت يعني اول يوم الطائف، فقال عرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه فقال الرحم شده من الرحمن، من يزلها يزله ومن يقطعها يقطعها، لها لسان طريق ذلك يوم القيامه.
0: وهذا تفسير الحديث الاول الذي مر معنا، هذا يضحك، هو حديث قدسي قاله الله عز وجل.

0: فهنا الرحم اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأتي يوم القيامة وتشتكي، يعني تشتكي يوم القيامة. فما هي الجواب الذي عندك لما تأتي هذا الرحم وتقول يا ربي هناك قد قطع الرحم وسألك الله؟ الله أعلم، لكن يسألك ليقرر منك ويقرر عليك هذا، فماذا تريد؟ فماذا تريد؟ يا ربي فضرب أولادنا فقطعته كذا، أو يأتي شخص يأكل الميراث على إخوانه فيصير قطيعة. فهذا كله سيسألون عنه يوم القيامة، وهذا لا شك أنه يحدث عند بعض الأسر، فتجد أن الأب يموت مثلا وقد ورث شيئا من الأراضي أو الأموال أو البهائم أو العقارات، فتجد أحدهم أو كذا يتجبر على النساء أو كذا ولا يرجع الميراث، فتحدث ماذا؟ القضية. لا، ينبغي الميراث ينبغي أن يوزع بعد انتهاء الأذان والعصر، ينبغي أن يذهب إلى المحكمة أو إلى أي من يعرفونه ممن يوزع الموارث والفرائض فيذهبون إليه بعد الأذان مباشرة، حتى لا يبقى للشيطان مدخل، لا يبقى للشيطان مدخل، لأن الشيطان يدخل ويدري في عروق بني آدم من الذنب. وقد رأيت مرة مضاربة في مقهى البقيع عند الحرم المكي، رأيت تضاربة، فسألت من عند الجنازة من هؤلاء؟ قال أولاد المين. الناس تدعو لأبيهم وهم ماذا؟ لماذا؟ قال لأن مفتاح الخزنة عند الكبير، وأخوانه قالوا ما تدخل إلى البيت، ممكن تخرج من الفلوس وتترك المال. انظر انظر الشيطان دخل أخبر على كل لسان، ولهذا ينتهي إلى نفسه، يعمل لنفسه. أنت الآن قد تورث لأبنائك جزاك الله خيرا، لكن الأبناء الآن يتضاربون على المال، نسيوك حتى الدعاء ما دعوا لك، ومر معهم البارحة أو ولد صالح هم دعوا الآن يتضاربون على المال، كل يريد أن يأخذ ماذا؟ النصيب. هل تتطبقون عن لا؟ الله أعلم، لكن المال أصبح لهم شرعا، الميت إلى ما؟ ماله ذهب إلى الورثة. فهذا هو الشاهد، قد يكون بسبب تأخير الورث تسبب في القطيعة، قد يكون سبب من أسباب أنه يمنع أكثر من الزواج مثلا فتسبب في القطيعة. كل هذا ستأتي الرحم يوم القيامة تشتكي به عند الله عز وجل، ولهذا القطيعة هي كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا ما في ما ينفع الإنسان يبادر إلى إخوانه إلى أقاربه في الزيارة أو في الصلاة. نعم.
1: أحسن الله عليكم.

0: ada hadis dari tahlil mustafia. Man wasala rahim wasalahu Allah, wa man qata'a rahim qata'a Allah. Jadi ada hadis kebiran di kabair, di kabair itu. Wal wasl, apa yang terjadi? Al wasl mungkin tu salim awal, terang terjun, terjun pun terjun, terjun. Hadis ya. Mungkin hatta mana terang itu. كيف حالك فلان والله حبيت اسلم عليك ولا اقرب منك 20 ثاني 30 ثاني او بالاتصال او برساله او بتهنئه عيد بتهنئه رمضان بتهنئه مولود كل هذا من التفصيل حتى في الرسائل نعم
1: احسن الله عليكم قال البخاري رحمه الله قال سيد الرحم شديد الفهم قال حدثنا
0: عبد الله هذه الحديثة التي يذكرها البخاري رحمه الله أي أن صلة الرحم سبب

0: نسأل الله العافية.
1: نعم، وهذا هو الحديث أيضا الترغيب في صلة الأرحام. الله عز وجل أعطاك أمور إذا وصلت رحمك أعطاك الله عز وجل هذا الجزاء، ومن ضمنها من أحب أن يبسط له في رزقه يزيد الله في رزقه، أو أن ينسى له في أثره يزيد الله في عمره، فليصل ماذا؟ قد يقول قائل طيب العمر معروف، نعم العمر معروف، ولكن سبب قد يكتب الله عز وجل عليك أن فلان سيموت في عمر كذا، ولكن زدته في العمر بسبب صلة رحمه. وقال أهل العلم أنه يبارك الله له في عمره، بعض الناس عمره 40 لكن بارك الله له في عمره استفاد من هذا العمر، والآخر عمره 40 أو 40 سنة كلها ضاعت ما يدري أين في لعب وفي لهو وفي كذا. وكذلك في رزقك يبارك الله لك في رزقك وفي مالك، وينعم الله عز وجل ويرزقك من حيث لا تحتسب، كل هذا جزاء من الله عز وجل وترغيب لك بأن تصل ماذا؟ الرحم. فهنيئا لمن وصل الرحم، فمن وصل الرحم فإن الله عز وجل يزيد له ويبارك له في عمره ويزيد له في ماذا؟ كيف فيه. نعم.

هذا الحديث الأول، فيكون من الأقارب أي قبل أبيه وقبل ابن أمه كما ذكرنا قبل قليل، فتفوز بهذه الفضيلة في الرزق وفي العمر وفيه زيادة عن الجنة. فلا شك أن الواثق محبوب من الجنة، فالناس تحبه ولا تسمع عنه إلا خيرا ولا تذكره إلا بالخير، فإنك إن سمع اسمك في المجلس قال ما شاء الله هذا رجل في خير الله، هذا رجل ما شاء الله كريم من الأرحام، هذا رجل في حب الله عز وجل حبه فيه بهذا العمل الصالح. وكذلك تكون مسرور الحال، يكفيك الله من الحاجة إذا وصلت رحمة، يكفيك الله من الحاجة ولا تحتاج إلى أحد، يبارك الله في عمرك ويبارك الله لك في رزقك. فهذا هو الثواب المترتب على صلة الأرحام. وأما القطيعة فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وعقوبتها إما أن تكون عاجلة في الدنيا، وإما أن تكون عاجلة في الآخرة، وإما أن تكون في الدنيا والآخرة. وهذه النصوص التي سمعناها كلها عن صلة الأرحام، وما كثرت هذه النصوص بل غيرها لم تذكر وغيرها في كتب أخرى، ما كنت ذكرت هذه النصوص وهي كثيرة إلا بوجوب صلة الأرحام وكذلك تحريم قطيعة الرحم. فعلينا أن نبادر بصلة والتقرب إلى صلة أرحامنا، وكذلك أن نبتعد عن قطيعة الأرحام. هذا هو الله أعلم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: لم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

مت لسوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لا

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 16.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم والمصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله

فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح

بواجب إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك لغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح، حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا، أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو، أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة

0: الغاية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء، لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل، انتهى كلامه، كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله بما نقله عنه الحافظ في الفتح، قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم، وما أنفقتم أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأزرعي:
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما

كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك. لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها بعد أن قال أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به إلى قوله والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول وكالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى

ينظر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينظر للشيخ فلان سماه، وفلان وفلان وفلان سما جمعا، أو غير هؤلاء. وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا، ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة، لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد

ثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا. وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المرة.

0: المراد من التنبيه ها هنا؟ نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثم تنقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، توافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي

0: الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم.

0: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح. قال: وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا، يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول: ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء

0: فيه النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه: والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال: أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك. أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا، يعني من يفعل هذا، عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال: كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن

0: يمينه، قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
1: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال: زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال: عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال: وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البياقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. فقال: أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث

علل الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ بن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم وذاك قبر موسى وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض، إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت، فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي

يدعون لموعد فلان الشيخ، كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام، بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منا من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع، ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك.

0: ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم بارك الله فيكم؟ انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم، لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف
1: يعبد. يا عين صاد، ذكر رحمة

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

درجات فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب 43.

0: وأربعمائة وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الإنسان.

انفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدا به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد،
ويأمر

قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة

الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم أتى علي بن أبي سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل

ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه
فيقولان له من رب

ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أهل النجاة عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء هم أهل التوحيد لهم الإيمان لهم الأمن لهم الأمن في الدنيا الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة يوم الفزع يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا بفضل التوحيد فهو أمان أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى أمان في الآخرة أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن وأيضا لهم الهداية هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم يدعو الله عز وجل بذلك هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية هم أهل الاهتداء ذلك فضل الله عز وجل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى وذلك منه من الله لأهل التوحيد من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية أهل النور أهل البصيرة أهل التوفيق أهل الانشراح أهل التوحيد. فالتوحيد أولا لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال كل الأعمال ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد الله. والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه، على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعذار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا: الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به

بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث. هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال: والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره كتاب

السنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل. كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها. وانظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا

وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية: فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة.

ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل، كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا، يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي؟

0: الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد

من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده، وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم، اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء، ثالث الخلفاء الخلافة، وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم، وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم

فاستجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون حج أغلبهم انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور. فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة للمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام. يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم الموثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله.

0: الله به التوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله: أيها الناس، أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه، وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا، وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه، بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية:
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه، كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعوا النبوة كثير، أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره. مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعده ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، لا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله

0: أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم، مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك، يعني ما هو هذا وقت مجيء، ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم وقال اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا، هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة إنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس

0: ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها ويمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه. نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة،
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان،
0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا، فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول،
0: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
1: قال سمعت رسول الله صلى

0: الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
1: نعم، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
0: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
1: نعم.
0: قال: ما لك ولها يا
1: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله، تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
0: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
1: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
0: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
1: نعم، هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه. بين هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال بل يكسر، هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه، قد حصل. نعم.
0: قال ذاك أجدر ألا يغلق.
1: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
0: وقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غدا الليلة.
1: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
0: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
1: نعم.
0: قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله.
1: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى
1: فأمرنا
0: فقال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر.
1: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
0: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال، فقمت عن عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه. فسمعت.
1: يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا، أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
0: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
1: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة ابن اليمان. نعم.
0: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر.
1: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا.

0: يعرف الشر من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به، من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
1: وعرفت أن الخير يسبقني. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
0: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة. ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم تسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
1: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قلت يا رسول الله،
0: قال: فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
1: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
0: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
1: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
0: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير، لكنه ليس خالصا. يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
1: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
0: شوف الحث على التعلم، الرسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة من كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله، هل أبعد الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: نعم.
1: قال: فتنة عمياء صماء،
0: عمياء ما فيها، ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة، ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها. لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي لنفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها.

0: يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس. يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم،
1: بقي في جملة في الحديث.
0: نعم،
1: بقي جملة في الحديث.
0: نعم،
2: قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك أمنيته. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة. لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر. لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم،
1: أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم، أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم،
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة. فتنة والعياذ بالله. نعم،
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة ما قالوا هب لنا

0: سكت. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يقول زكريا عليه السلام. وإبراهيم ماذا قال؟ رب هب لي رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريتي، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة. إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي. إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود. إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير، وإما أن تكون وسائل شر، حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، فهي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل يجوز الانتساب
0: إليها؟ السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم. نعم. أما أن تقول السلفية حزب تسكت، لا، تقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت غلط.
1: أحسن الله.
0: نعم.

بطشا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه. وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه

في معناه، ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه

قاعدة، وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور. المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي، معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال: وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز:

إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت ذكرها أهل اللغة ترجع كلها إلى هذه أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله

ذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال: ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل. أحدهما، أحد الطرفين، ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي.
صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزير. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه، هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال

تطغوا والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال سددوا وقاربوا أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال وهو بين الإفراط والتفريط، فلا غلو فلا تغلو ولا تقصروا، فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي، هات القط لي. قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهد لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون، بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتراه يرائي؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا.

المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة. بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة. تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك، كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالتزام.

الاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق. وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد، ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى، كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد، وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.

وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل

في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانها في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية، فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال، عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين، سبل الغلو والتطرف والزيادة، وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة جادة الوسط يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك فهذا التسامح المحمود المطلوب، أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن

0: التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم. هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا